أن رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم نفسي المدمة بتقوى الله تعالى، فاتقوه واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دال مولاح ويخط بنقاح تخنه دير يلشنو عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري أول شوال سيدح أصحابنه تودين خير دوش دوش حيخ رخ تودين جمسيتخ صداق دوتر دوي أبو ذر الغفاري شو إلر ديل رسلتون يا رسول الله أوصني وسهد دين حشيك أل يلشنو إلر عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله الله ديل خير تمسيت دوش أحويك فإنها رأس أمرك إذا حمص ودكت بلغن كورت بحون إز إيدل كورت بوش دولهم تا داخل داخل تقتنا ديل خير مص ودكت شمان كورت بحون إز يا رسول الله قي سو داخل قحشين وسيت إيلر شا ديل يشنو إيلر شيك عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن ورعن ديشلاح وذكر الله ديل دخيخ ويلاح فإن ذلك نور في السماوات ونور في الأرض القرآن دي شرم ديل حيخور استقلاح الله تح حون نور دحون إسأل يا رسول الله قي دي عشين حيخر إلير سوى فأمر إلير عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك ويلر دق مديلاح دق ويل شمخ الله فإنه يميت القلب دق ويلر دوك دش دحون دوك ديبو قدو دوك شوق دو سوى دوغ اون دخل شي ديل حيخ ورا غوب الخل اتاق ويذهب نور الوجه يحير نور عدوح قنبو ودائما نأويل شخيلر نقع ويلر خا ديل ايل شخيلة عليه السلام سال ويل قشخيلة ويلو شخيلة ديل عوادوش ديريك يلش نادين حيخر دائما نأويل شخيلر يديك سخيلر دو يا رسول الله قي سوداء قعشين حيخر ايلر سوا عليك بالجهاد جهاد ديلا ديل نوقع غازو ديلا فإنه رهبانية أمتي شي أمة أستن خير دش دلو عبادة تحن إلير سوى يا رسول الله قي سوداء قحشين إلير حيخر فيمر إلير عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت إلا من خير ديكم آلر دوترك تب العد إلاح حي بقر ديكم ني مدال إطلاح طاح تب العد عرو هبوه بيربعون آلشي فإنه مطردة للشيطان شيد يقور دحون وتب العد عشر شي شيد عندهم دهت وتب الحقوق دوزوك تدوي شعاد عشوالاحا شيد عنجين دير دوحون وعون لك على أمر دينك وتب العد عروه ديكنك بآلات سولو

0: حدين تيح إخاز نيسا غوضو حون بس يلعو شوج الله دالا هو دي ليل جن حيخ رخا طيد يسا الويل وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد